أعرف أنه مخطئ لا شك، لكن أعالج. أنا أقول الذي يخطئ يعالج. المريض إذا سقط نذهب به إلى المشفى، لا نضغط عليه فنقتله ونقضي عليه، انتهى. فأقول نعم، هذا الرفق من أئمتنا الذي ورثوه عن السلف، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق؟ إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وهكذا هذا كما رواه أحمد عن عائشة، وهكذا يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، رواه مسلم عن عائشة أيضا. فالمخطئ يصبر عليه ويناصح ويعالج، لا يعان عليه شياطين الإنس والجن، لا يعان عليه شياطين الإنس والجن. وقد جيء برجل سكران إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بضربه، قال أبو هريرة رضي الله عنه فمنا الضارب بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه. فلما انصرف قال رجل ما له أخزاه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، أخرجه البخاري. فتأملوا يا إخوتاه كيف أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عالج هذا المخطئ وهو من المسلمين، أمر بأن يضرب الحد الشرعي، أمر بأن يضرب الحد الشرعي حتى يكون علاجا له من خطيئته ويعينه على طاعة الله. وفي نفس الوقت عالج من يقع منه أو قد يقع منه الشدة، عالج من قد يقع منه الشدة الغير شرعية، فنهى عن إعانة الشيطان على هذا المخطئ. فالحدادية فعلا قد لفحوا بشيء من حر أفكار الخوارج، فالحدادية فعلا قد لفحوا بشيء من حر أفكار الخوارج. أليس الخوارج يكفرون المسلمين بالكبائر ولا يغفرون لهم ما صنعوا؟ فهكذا هم الحدادية. ثم قال حفظه الله تعالى هؤلاء الحدادية إذا جرح جرح صغير يهلكونه، وإذا سقط لا يقوم يهلك، أي عندهم. وإذا تخيلوا أو افتروا عليه

0: أنه أخطأ فلا بد أن يقوموا عليه. فهذا المنهج ليس إسلاميا ولا سلفيا ولا حتى إنسانيا، هذا وحش، منهج وحشي يفترس الناس ظلما وعدوانا، لا يفعله إلا أخس الوحوش وأقدرها. فهذا منهج مرفوض يا إخوة، منهج أنشئ للتفريق والتمزيق، بارك الله فيكم. انتهى كلامه. نعم إخواني في الله،
1: فالحدادية لسان حالهم يقول: ويل لمن أخطأ لا نقبل فيه توبة ولا رجوع. يا إخوتاه، الشرع يحرص على التقويم وإصلاح ما يمكن إصلاحه، فديننا دين الرفق واللين، ليس الدين الهدم والإسقاط، ما دام أنه يمكن العلاج والشفاء من تلك الأمراض. فتأملوا كيف صبر علماؤنا ومشايخنا الكبار على المخالفين، ونصحوا لهم مرارا سنوات طويلة وهم يحاولون التقويم، حتى يحصل الإياس من رجوعهم وتوبتهم، فبعد ذلك يحذرون منهم ويحكمون عليهم بحسب مخالفاتهم. فالرفق عباد الله من أجمل الصفات التي تحلى بها هذا الإمام ربيع وإخوانه الأئمة النقاد، ولقد صدق أبو الفضل العراقي الحافظ حيث أنشد قائلا: لم أرى مثل الرفق في لينه، لم أرى مثل الرفق في لينه، أسرع للعذراء من خدرها، أسرع للعذراء من خدرها، من يستعن بالرفق في أمره، من يستعن بالرفق في أمره يستخرج الحية من جحرها، يستخرج الحية من جحرها. ومعنى هذا أن من استعمل الرفق في معاملة من يستحق الرفق فإنه يكون أسرع من المرأة البكر إذا أسرعت للاختفاء حياء من عيون الأجنبي. وهكذا يقتدر على إقناع المخالف فيطيع، كما يصعب استخراج الحيات إن دخلت جحرها، إن دخلت جحورها. فالشيخ سلمه الله وعافاه ووقاه كل سوء ومكروه اتصف بالرفق واللين مع من أخطأ، فإن كان الخطأ في أصول السنة وثوابت المنهج السلفي كرر النصح والبيان مرارا حتى يحكم المخالف على نفسه ويأبى الرجوع بعد ذلك، فيحذر منه ويحكم عليه بما هو أهله. وأما إن كان الخطأ لا يتعلق بالأصول، فإنه يأمر بالرفق والنصح بحسبه، لكن إن لم يكن ثم خطأ، لكن إن لم يكن ثم خطأ ولا انحراف إلا في نظر بعض الناس، فحينئذ يأمر بالصلح والصبر. لكن إن لم يكن خطأ فانحراف إلا في نظر بعض الناس، فحينئذ يأمر بالصلح والصبر على بعضنا البعض. وجبه المضيفين على أن هذا حضور النفس وعلى الشياطين في التفريق بين الإخوة، والمراه يبر على أبناء شباب هذه الدعوة بضرورة التآل وصف على بعضهم بعض دام ألف تمصول لافلة يدر عليها أحد الطين. ثم قال بعد ذلك وكل من يفرق ومزق، فهذه علامات واضحة عليه كشف أن منهج ابتدع، ومن شأن السلف التجميع على حق جمع المهد وحدة الكلمة، ومن شأن ابتدع التفريق، فرأي منهج يصدع باطل بالحق، فهذا منهج باطل ومنه ابتدع انتهكه حفظ الله. نقواني في ما نكمته وجبته، لا كلمته وجبت محبته، وكلنا نقواني في الله يعرف وربما فرد في عز وجل اتبعوا ما تتلو الشياطين لا موت سليمان، كان قال عز وجل يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون ما لا يفرقون بين المرء وزوجه، فسحرت إخوانها يسعون التفريق بين الزوج وزوجته، بين الأخ وأخيه، بين قريب وقريبه، أولاء الحدادية يفرق بين الناس. انظروا إلى العظيم الذي حصل عندها أسادية، فإن فعلوا فعلا جنيعا فعلا سن. وهذا والله ذكرني الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأبيه، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مر بدرين قال إنهما لعذب ما يعذبان في بير، فإنه كبير، فذكر أحدهم فقال إنه كان يري بالنمة، هذه النميمة أن ينقل الأول أو أن ينقل أركان الأول إلى السن بقصد التفريق والعكس. نعم يفعل هذا الفعل من التفريق. فهان في الله الله عز وجل أمرنا بالتخي ولا يحكم الآية واردة في هذا، وعصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق الآية. ينبغي علينا إخوان أن نراعي هذا الأمر، نراعي الاختلاف، وانظر أن الله عز وجل أمر بهذا، وينبغي علينا أن نراقب قلوبنا، فإن شيطان كثيرا ما يقذف في القلب أمور ليست بواقع وليست صحيحة، فينبغي علينا

0: الأرض وفاق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الشيطان مجري ابن آدم مجرى الدم، لأن ابن آدم مجرى الدم، فينبغي علينا أن نضيق على الشيطان مداخله، نضيق على الشيطان مداخله، لا يجعلنا على إيماننا شيء. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم قد خشيت أن يقضي الشيطان في قلوبكما شيئا، هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرص على تضييق مثل الشيطان. وإننا والله بلغنا وقع عنكم حفظكم الله وتألمنا كما تألم كل تلفين على الأرض، لكن كما قال الشيخ وذكرنا كما هو حفظ الله تعالى الذي قرأنا أنه قال وأنا آمر من كل أسفين في المملكة واليمني وغيرها إلى أمل أتطلع إلى من إنها الخلاف المقيم وإعلان محب والتآمن. إخوان في الله، ينبغي علينا أن ننظر إلى الغاية. نحن كفريق إيران، نحن كفريق ينبغي أن نتكاتف وأن نضع أيدينا في أيدي بنا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل الله عز وجل إلى قوم وأره أن يدعو الله عز وجل، فوق هذا لم يجعل الداء وحيد بل جعله أزرى وجعله معين. قد حرف عليه الصلاة والسلام على أن يكون له سنين وراء كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد كما قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي عثر من قبل إلا كان له حولي وأصحاب. فهؤلاء الذين يجنون ويفون إيمان به هم الذين نصره عز وجل بهم هذا. وقد قال الله عليه وعلى آله وسلم وهو غير عن بعض جهة العون قلني لا أجد ربكم قبل المن، أي التنفع على المسلمين والإعانة، هذا هو المطلوب المنشود أن نعاون على الله عز وجل كن هو ونمر المال الأفات ونمر ذلك في شيء إطلاق هذا المر. هذا ليس بيننا أصول فدة ولا مجد محترف، فإنما اتقى الخصة بأمور رضية هذه ضعها جانبا. ألا يمكن أنكم قد عرف الشيخ حفظ الله في كثم جلالته وهو يفه وتعى في لم الشمل، فربما أنتم أيضا بما وقع عندنا هنا في اليمن فكذلك وقعكم وقع لنا. الحمد لله أيضا تقار إن شاء الله القلوب وكان ذلك، والحمد لله عز وجل فالسنه اما على الحق وعلى الصواب، اما البدعه هي التي تفرق وهي التي تبذل القلوب. ولذلك اسال الله سبحانه وتعالى ان يسعنا كل خير عنكم ووفق الجميع الى التاخي والتعبد وترك الخلاف لا ياتي الى شر. اساله سبحانه بعليائه ان مع قلوب وأن يوحى الكلب وأن يعيننا جميعا على طاعته سنة، وإنا نحبكم فيه ونسأل الله جل أن يجعلنا إياكم في دار كرامة كبرى. إن ربنا سميع دعاء ولعل نكتفي بهذا القدر، وقال الله جميعا لما يترضى صلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: قال الله خير شيخنا حبكم الله فيما أهدنا فيه. قال الله تبارك وتعالى جعل الكلب ناتا لا السلين في إندونيسيا أولا ولج السلفيين في أنحاء العالم، إنه ذلك والقدر عليك ما نسبه.

0: الله تعالى يجعل هذه الكلمة سبب جمع لما تسبينا لنا في أنفسنا الحق والكتاب والسنة. فجزاكم الله خيرا هذه الكلمة جعلها الله في ميزان حسناتكم وبارك الله فيكم. سمعنا لبكية المشايخ في عدن. نعم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ورحمة الله وبركاته.
0: الحمد لله محاضر فضيلة الشيخ أبي محمد صلاح كوش العدني حفظه الله وحاه من كل سوء مكروه سلسي من جلال وقت عشني. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan yang kita dengar bahwa ilmu yang bermanfaat, menambah iman kita, takwa, serta soleh, serta jadi sebab ampunan bagi segala kekurangan dan kesalahan kita semuanya. InsyaAllah selepas solat isya, bismillah, pukul 15 akan disampaikan terjemah dan bahasa Indonesia Ustadz Al-Ustadz Ruwaida hafizahullah ta'ala. Sampai kita berjumpa dalam bagian kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من بين يدي. الحديث رواه مسلم عن جابر. فلقد سعى الشيخ حفظه الله ولا يزال يسعى بالنصح والتوجيه، وصار يحمل هم هذه الدعوة في العالم كله، فجزاه الله عنا خيرا. ثم قال حفظه الله: أعرف أنه مخطئ لا شك، لكن أعالج. أنا أقول الذي يخطئ يعالج. المريض إذا سقط نذهب به إلى المشفى، لا نضغط عليه فنقتله ونقضي عليه، انتهى. فأقول نعم، هذا الرفق من أئمتنا الذي ورثوه عن السلف، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق؟ وهكذا هذا كما رواه أحمد عن عائشة، وهكذا يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم عن عائشة أيضا. فالمخطئ يصبر عليه ويناصح ويعالج، لا يعان عليه شياطين الإنس والجن، لا يعان عليه شياطين الإنس والجن. وقد جيء برجل سكران إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بضربه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فمنا الضارب بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه. فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. أخرجه البخاري. فتأملوا يا إخوتاه كيف أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عالج هذا المخطئ وهو من المسلمين، أمر بأن يضرب الحد الشرعي، أمر بأن يضرب الحد الشرعي حتى يكون علاجا له من خطيئته ويعينه على طاعة الله. وفي نفس الوقت عالج من يقع منه أو قد يقع منه الشدة، عالج من قد يقع منه الشدة الغير شرعية، فنهى عن إعانة الشيطان على هذا المخطئ. فالحدادية فعلا قد لفحوا بشيء من حر أفكار الخوارج، فالحدادية فعلا قد لفحوا بشيء من حر أفكار الخوارج. أليس الخوارج يكفرون المسلمين بالكبائر؟